0: قليلا رائدا عملاق.
1: بعد سيرو لشاد رالي ما دو توتلت كروبيك دل افريك اكوبا.